احملوا أسلحة الذل وولوا لتروا كيف نحيل الذل بالأحجار عزا وندل المستحيل.